0: ايو هاي وادشا ها جانا ناي
1: ايو هاي وادشا ها جانا ناي
0: مالا على ترايبت يتا

سامعين شاكرتر وستي بوزان بيش اسكران عبد الحميد تيليتي هند ستي يمنج بوزو تايخ كلامي محبوبة مستور يشاخاش من سرينغر سنيز دايم سلانس بريريو